جولي ما خلالي فالي خوشن مشتي سريحة صرفين وشايل خوشي شخيام نادي خوبين جانا

0: فيستينا بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيوت البتا بدوشاكو بير دوشاكو بوليف جبران دي نايو بن صدف بو سخلم يولا شتا و خواكو كيل دي فيجا بن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيو دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

استنا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا منا چي صدف سلي بش جيوت هيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلت في همي زوقا موبيليات الوفيسة شتا دفل بو همي اوفيسات بردستا تا اوفيستي نباخ چايا اهب باش ترين موبيليات

ورا حيلو دلو يو يو يو يو يو يو يو حيلو دلو يو ولا سينجز زوزانو لولو بوچي كلو وا كتلو دشبان خلي خنجي ولي بواقلو يا

0: Ach, Knick, Knick, Knick, hoi, Knick, hoi, Knick, hey,
1: ولا جيدا حرام عليك قدوان بدا خذيت خذيت كمراد خذيت راخذيت طالع مزمرات ومقصد منو بجناب ليل ولا بقى بخصمان شيء ما لدا جناب جا

عقلي والله وزير جدز ما مدي أقول دي بقول جبت ما تناه بس هو تبا تين ما تبا قا أي نقبا جدز ما مدي كم ترى خناه بس بابه ده نقبا جدز ما مدي كم روز دابو شيء بيت جنة بخناه بس بكرة لاو كي خد بابه تجنة برشني والله وقت بكرة لاو كي من هذا لاجي تبا ولا دي غريب أنا قول بتهدا دي قارة كيش خالد لي خورا بكي شني سمر ساكن يا دي خو بيني والله خليل هذا لاو خم خيال بس نا سر بس هذا لي جمال آكنا بجمال يا بخام جمال يا شرام يا مايا يا اي دبابا خد ابن وكلام خابد اجازه بجسال وزمان

0: خليل ادلا دبلا حمي وبد ولا دبلا نبي وبد جد از بيد دي رابي دا دوب دا دوب آقا بيل بيش داخر وش كتب يحبو چابه فويل كورا بيل بقدر نابه قد اكما بيل كيساتي ديكنا محمد اجازو بحوالا بيشن عيب على ديب دنيا اليبي ولا وابد الوحي برا قد اكما وبد ولدت نبي يما حاكنا بيما يا ولكن انا يا ما كنتو قامل يا ما شورا من يا ما فورا من يا ما فورجنمي
1: حفتيانه كهداريا وان برنامه لراديو دوك بكن بارزانيو تفجر رزگاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستاني هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

قنونا بجرين املاكت كيخوتا بجا قلت ما تلي حالينا بيزدنا قال اغضو ظال هاي ظهو ظال

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلابت سرفن قدرت خوش تبي قدرت راديو دهوك هر جهكين لبن خوش حالين جهركادي اللي درهاشا بنبو برنامه رهنامه رهنامه جي أمده كرنو بيشش كرنا صباح عبد اتقال هف قارت من الجورة كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي روجيار أمير صديق قدرت هجا بنالت ماي سوشيال إصلابة خلي سربن هر جهة كهين لبن جاركا دي أمهاتينا ديدارة هوا وجواتا هوا ادقال باباتا كدي وبرسكا دي ادقال ميوانا كدي خوشتبي بانا هي خودي باباتا ماي أفروكا كدي أم سر أغفين أم يتهيفا كده كدي في هيبدا هيفا ام بجين يا خمناكا هم هيفا تيتا بناسا كرين يا ام فالا بادينانا جبر هم دي ام دي بحس النتاوبوني كين اتناف چارچوبي اسلامي دا اگر ام برپرت قرآن بيروز بكين الگلق جهان خدای مزن بانگوازیا آرسته مروفا کریو آفراند ناوانا و ناسیبو ناوانا حلیسانه که اتفرمودت پیغمبر اسلام سربن بحثه نشتیمانی کری گردانه بنشتیمانی بای کری و دجملت ما المیجوی دا گلک جارا پیوین قرآن پیروس سورات توی کدنیت پیغمبر اسلام سربن یت کار ایناین بو دجاتیا کرنا کردان و نهیدان و ننتوان ما فردت السرفي باباتي أفريقيا جزر باريس ما مستوى سالم ريكاني كو شارزاي هي التأويني إسلامي دا أفريقيا أب ريزفة الجواتة ما أزب نافي خو أب نافي هفكارت خو جلا جلا بخيراتنا ممسكي موسادو جلا بخيراتي
1: خير الله بسيدة يمن شي بحشتي يا ربي
0: خوش حال من سيداش
1: بسترازي بي سيلا شي بحشتي سيدة يمن
0: بحشتي بي سيدة خوش تبي
1: بسترازي بي ربي
0: حوالت ماي سوشيال هينج جلب خيراتن كردستان زاخو وبينرد ماي سوشيال هينج جلب خيراتن سرچواهاتن بو جواتا هوا خوش تبي هبي دارين امبشن خدمتها هاب كين ادي مويدا تدا خوش تبي وختم برپرت قرانا بيروس فات كين الجل جورا خدي تعالى بانگوازيويا گشگيره بيشتي ايها الناس هنا جورجي تايبا كده بيشتي ايها الذين امنوا وحتى دمو هيك اپسر اوه ات وقتی آفروندنا مروفا دا پیام خودی تعالی بود چیا یا امبجن یا عام بود وقتی گود یا ایوه اللذین ایوه ناسو اینا خلقناهم او ویراج سده خوش دیدین
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد علیه افضل الصلاة و اتم التسلیم وعلى آله الطيبين الطاهرين و بعد سيدة يمني هجاس

0: بدأ صباح بيوم رب العالمين واختي رب العالمين خطاب قال الملائكة الكريم قلت وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء سنة رب العالمين في تشيكنا في مروفيدا كو إسلامتي جو احترام همي جورد مروفات جريدا و إسلامتي دا همي نوعي همي جورد مروفي اتدهين چونکو خودی تعالیش قرآن پیروز دا وی احترام نشامد دادن بیشتما ولقد کرمنا بنی آدم ما قدر قیمت دا یک کره آدمی خودی تعالی بیشن و جا اف کره آدمی جور بن احتمالا صدها قومیات و صدها لغت دا هبن بس اسلامتی اف قاعده دانه گوتی ولقد کرمنا بنی آدم انسان همی قیمت داره بغض النظر كو أفا قوميتوية أن عظمانوية أن أفا وطنوية الكيفية الكيرية خد تعالى قيمة داية أفا إكش وان بنامايا إسلامتي بمضانا دي كو دولة مايا بالسلمان أن إسلامتي أف قوميات همية تداية وقيمة دا في بشري في إنساني بي كو بري خبدتا لغتوي بي بري خبدتا قوميوي بي بري خبدتا رنجيوي بي بري خبدتا ثقافتوي جوريوي بل كو قيمة دارة في بشري بس هنه تشتي دي داناندن سيدا يمن او تشتي چه داناندن كو بما ديار كد اف اختلافة اف جيوازية بلغو نشانة مظنة رب العالمين سيدا صباح خد تعالى بجيت ومن آياته أن خلق لك خد تعالى يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أف قوميتها السيدة يمن كوبيجن همي قوميات دهنا همي لغات دهنا في ديني بس تشتكي دي دهنا كوبيوان ديتونا بيجفا مشن أو جتيا اولا اف تعدديه هي اف جيوازيه هي ما بين عظمانه ما بين لغتي ما بين قوميتي بل كو دهان دولات بسلمانه دهان قوميتي دهبن بس بوشي اف تنوعات ده خد تعالى بما تعليل ديار كر كو لتعارفوا ده ام اف مروفي تاني اف بشري تاني اكو دبناصن اف كرد اف عربة اف عجمة اف فارس هر نتوكي هابيتن جبال هنده تشتاكي دي بودانا كو انسان تدا بهتا وزن كرين وبهتا قيمت دا بشري بغض النظر اللغتي وبغض النظر مثلا بجين قومي او جيتيا ان اكرامكم عند الله اتقاكم كوري تقوي كاو چه كوري باش كت او چه تقوى خودي تعالى تكتن دي فيري دا مسابقة ده فيري دا قيمة انسان ديار بيدن اما لغتي ويدا وت الرنجي ويدا ما فرمودي پیغمبري عليه الصلاة والسلام قالك هنا كما جارها بامي بحجيب كين بس افا ايكش ام في بزانين كو ايكش دلائل مظنه رب العالمين اف تعدد قوميات ولغتها هنا ورب العالمين اساسا جدانا كو انسان حميد اف رب العالمين خدا كرامته قيمه انسان نهات يش كوندن اش في مجالي ده وهندك موازين دونا ان اف انسان اف تعدد قوم بتتكش اون بيوان او جي تقوى رب العالمين عدالته وما هيك خد حس كان بين ساكن باشن كيس بون نقاط السلبه
1: الوقت ده سيد عزيز تا او مجابي كريم كو او مهمه خد تعالى بمرفضاني و أبي القرآن جدا كلام كده قلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني من أف مروفا و أف أجنانا أفران إنكو هما بس بخونو وخونو وبرجنو بيجنو بشينجي هما مهمة أفايا أو دي عبدينيا بندواتيا خده تعالى كان بريكا قاصد يدخو و أفا و بشينجي هر قاصد يكيجي بيوم أخويا هاي سادة خوشتبي تبحسي رزكرتنا مروفا كر ات إسلام دا خده تعالى وقت قدر و قيمة دايا مروفان السر چه بنا مال؟ سر بنا مايه كو افا كردا تركيا فارسا يانجي خود تعالى باكينا بيشن جواب تقوي اف تقوى چند دايا گرنگا سدا خوش تبي؟
0: خود برای خود تعالى قرآن پیروز دا چه بجيت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فعبدون خود تعالى اف بشره داي دا پرستن رب العالمين درستاهي بتاكرن دا خداي خوب شوه كي درست بناسن افا ابنا مايا افا اساس انسان في وجود دا دا درستاهي تقو خود تعالى كتن هر روصا پیغمبری من صلى الله عليه وسلم ديارت كتن كود في پرستن دا انسان چه جيوازينينه پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم ات حجت الوداع دا قلت یا ایها الناس ان ربکم لواحد وإن أباكم واحد لا فرق بين عربي وعجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ساكن همي إنسان كنا إكريزة أف إنسانها تشل لغات بتشل قوم بتن أقولي ما دام ربي وإك خالقي وإك شي كلمة إك رب العالمين وبابي ما إك أمنا سبكين يعني محمد جهنا آدم وحواء إذا تشوف قديارك كوع نعربك تفضلوا زيادة وتشتكنين سر غير عربي مثلا مجين وهالقصة عجمي سر عربي نمرو في الرأس سر يصور أن يصور سر يراش أن يسبي سر يراش پیغمبری مثلا عسان دیگه گفت اف انسان همی وکی اکن کیری دا جیاوازن ایلا بتقوه ایلا بکاریوی او کاری اوت کتن او شولی اوت کتن دویره دا تیتا بیوان و تیتا کشان و جا هشتا جی رب العالم بوچی اف قیاس دانا آنجی اف بنما دانا دا عدالت هبید دا انسان وکی ایک بند دا دولت بی بیتا آوا کرن هکران بین حضرات بسلمان امی سحکنه کی حضرات اسلامتی آوا که سیده صبح همین نوعی مروفه مشارکت دیدا ام کرده بگیریم مثلا بشین ما کرد ما هنه چند عوال ما کرد هنه ما چند قیادی هنه آنجی بشین شروان هنه پیشمرگه هنه بسلمان و دفاعش اسلامتی حضرات آوا کریم ما چند هنه فارسن ما چند هنه ترکن إذن أفاجي سبب في التنوعي إكجي أفايا دو بيك في حضراته بيك في إسلاماتي بلا باكنو بيك في حضراته بسلمان حضرات إسلاماتي بيج بيخن بس قياس فيري دو عمله وكريارة وتقوى رب العالمين جبال هندي بيغنبري عليه الصلاة والسلام هاج داس بيكو دعوة قد حجة الوداع دكو بيجن آخر حجة آخر خطبة بيغنبري صلى الله عليه وسلم ديار كو كاسكي تفضل سات كاسكي نينة تشيكرنا ويدا تلغتي ويدا ترانجي ويدا وكاري ويدا إلا بتقوى نبي إلا أو كاري أو تكت كو چند موافق دينية چند خزمات وبشرية تدهية وچند پرستان رب العالمين يدرس تدها وهذا في رد إنسان تتا بيوان وجه قياماتي سرفي كاري سيدا
1: خدش تران سيدا عزيز كردستان ساخو سپاس بتا شرازي بيت إن شاء الله ربيع محمد خدش شرازي بيت یا تجربه باشتر بیتن سپاس من و استافی و ما مستای خودش تجربه راضی بیتن با گهداری کرناتا ادگل مدا ادگل برنامه سعده خوشتفی ام بین آهات اک رب العالمینی هندک آهات خویتن و عظمت رب العالمینی و مصنی خود تعالی دیارت کتن و که خود تعالی دوی آتت بشن و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم سعده اف آهاتا چه پیامت گهین تا برپرسو مصنی دنیای
0: يا ديار سيده من اف ايات قران بيروس كوبما ديار كتو من اياته خلق السماوات والارض كنت شكري في عدو عصمان رب العالمين فبلقى سال مظنه رب العالمين سال بارستنا رب العالمين كو ابتني مستحق امر في عبادتي بكتك او خالق في كوني خريه سماوات والارض الكون يعني خالق في كوني بستهل تخوى عصمان يخوى مخلوقات تخوى كو قال بجن حشته هذا النوع مخلوقات في كوني دهنا وواستيرو وان نجومة أبي رب العالمين داي أبا إيش بالجو نشانة مظنة يا رب العالمين أبا إيك بوشي ديف دخل تعالى من آيات خلق السماوات والأرض ديف رجل دي قلت يا سيدة صبا واختلاف ألسنتكم وألوانكم جيوازية ما بين زماني و ورنجي و أفاجي بالجنة نشانة بمظنة يا رب العالمين ساكي تشوى جيوازية أزماني وجيوازية رنجا كنت استعمالتي ده قيمة خونينة أزمان الرنك قيمة خونينة يعني إنسان محاسبه ونهي تكلم سر أزماني بي أنجي سر رنكي بي بل قري ده يا مظنه يا رب العالمين قري ده يا تشيكنك عدو عثمانه كو خدي تعالى بكي يبنى ما كري أساس بو بيوانا أنجي كيشانا مروفا كو تشتك ديدانا سر في چند همية كو ده أم درستا يبارستانا خودي تعالى بكين و تقوي بكين خزمات و بشريتي في عهدي عواكين سيدا يمن ها إنسان سروان تشتا تيتا محاسبة كين بل هندي رب العالم بوما ديار كتكو مظنايا وي كوني ده ديار بيت خلق السماوات والأرض مظنايا وي إنسان ده ديار بيت كو چيكنا في بشرية تنوع أبا كردا زمانة كي خاصة أبا فارس هروسا رنگ أبا صورة أبا رشة أبا سبية أف نوعي هني همي بالجو نشانة مظنها رب العالمين
1: بل سيدة أخذ سرزبية جوانا رسول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لا بخيرات جوانا رسول بخير وبركات سيدة أخذ سرزبية هر كساكي السرية في عردي ات دیتنا چارچوب اسلام دا ادجاتی ها وان نیشانه تبون خود تعالی کو از دان کرد رنگی من زمانی من کلتوری من آخا من میجوا من جاوازه سراوی شرید گل مبکتن خود تعالی چه گوتیه؟ چه بویه هیه؟
0: سیده ایمن اولا آینی ما هر کسی که برنگی خوب ازمان خوب تعصب و خوب شرید غیری خوب کت او مخالف امر رب العالمین کتن و مخالف سنت پیغمبری کت علیه الصلاة و السلام مخالف فی اسلامتیات درست کتن چشک دوی دانینه چکو پیغمبری ما اول جار نهی کرد یک ام تعصبی بکیم كانت فرمودها بيغمبر مهنا صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبه بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليس منا من قاتل على عصبيه ليس منا من مات على عصبيه بيغمبر من شمد صلى الله عليه وسلم بوجي دف تعصب دف منامني بيغمبر عليه الصلاه والسلام وقت دو دو دو صحابي اجي كي تعصب قلت دعوها فانها نتنه تعصب تشتكي يخربوية تعصب تفريقي بيداتي التعصب ظلمي بيداتي التعصب عكس عدالة الدادوري وكذية يا سيدام بل هندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بما دياركر كو هات اوي متعصب بيتسال بنما يدخلت تعصب اوي يا سيدام كتوب بشتفاني خو بنما لاخو عشرات خو بكي سال خلات يجي افت جاهلیت جا هبو یعنی پشتوانی خلطی بی سر برای خو آنجی سر ملتی خو تو پشتوی بگری بلان گناهکار بن بلا ظالم و زوردار بن اف اسلامتی نهیا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوده او نشمیه و نین نشویه نش پیغمبری علیہ السلام سرافی تعصب شری بکن خلکی بکجید بیشت مثلا بیشن اس عربم آن اس مثلا بیشن کردم آن اس ترکم حقی غیر قوم هیا بو ما شول کتون و کار بو ما بکتون شمکیم ترن یعنی تعدایلی بتکرم پیغمبر علیه السلام بیشتر اونش منه و اون بمیشه سرفی اونش پیغمبری علیه السلام جبر هندت اسلامتی دا افت عصبه اسلامتی جر روح ریشال اینا داره بوچی چکو هندیک تعصبه بتا سبب تفریقی بتا سبب ندادواری بتا سبب نوکهویه اسلامتی گل سرفی کاری شول کرو پیغمبری مجی علیه السلام حتی مدین دا کو وقت هندک شرح چون گوتی هرکی گازی قبیله خو کری پیغمبری صلی اللہ علیه السلام احبی دعوه الجاهلیتی و انا بین اظهوریکم هند دعوه هشتا جاهلیت نفامایه و از هشتا حاضر یعنی پیغمبر گل عصبی بسارا و تعصبه خلط في مجالي ده جبال هندي ديني قالك تند سلفي التعصب في رضا سيدة ايمن
1: بل سيدة خوش تبي خوش رازو بيتن سيدة خشكا ربيعا بساري كتن بيش تخده تعالى أهمية تشيكرين بل بوشي عندك كاس برسنا خودت كان و أفد برسنا خودنا كان إبادة خودت تعالى كان قلنا هو انشيه يعني بقوي بوني منا خودت تعالى وقتي حجه سمرو بها بيتن فيت قاصدو بيغمبر هبن ابد في قافي ام بيجن قاصدو بيغمبر بوتن و او ام بيجن عبدين ياخذ تعالى كان اللي فرنين ياخذ تعالى دي ونا شخص ياخذ تعالى هبسد
0: اول جس هي دائما اسلامتي دينك اخر دينك هاتي بو عالم اخر كسب بن جي درنا كفيت خود تعالى قلت ان الدين عند الله الاسلام تشيك دفريدا نينا هكذا بفت تبقيه يا رازي بينا رب العالمين تبقيه يا بحشت رب العالمين وتشيواكي درست بالستين رب العالمين كي في تبسيار كي في اف دينا اف اسلاماتيا ودي بشي بيغم عليه الصلاة والسلام وكو ديار كي خود تعالى بشت ان الدين ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه هالكسا كي اف دينا بقهدي وبزنة اسلاماتيا هاي وديفنا تشيتن خذ تعالى شو قبيلنا كتن جزاء دي هيت عقوبك رجع قيامتي دي هيت عقوبك صد صدي بوتي تكو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين چو دینی و خاتم ادیان دیمه دینه چنابتن کسا کی دی اج دینه کی دی بگیدتن و دی بچتن درسته پرستن رب العالم نه تکن هک دینه کی دی بگید الا کو دین رب العالمین اسلاماتیه
1: اونکل بری صدا خوش تی خود تعالی بو همی بنده خو حجه نه لینه هر امته کی خود تعالی قاصد و پیغمبر گفرکین رجع اوت قاصد و پیغمبر نگاش بنه خود تعالی دل خوش
0: خود تعالی بجلی کل قوم هات افت میجوی دا خود تعالی میجو بری پیغمبر امام صلی الله علیه و سلم قوم کی نه الهی کو رب العالمین پیغمبر بو نفری کی هر کس کی وقتی پیغمبر خدا اطاع پیغمبر خدا کی بن توجیهات پیغمبر خطاب بکن عبادت و پرستن رب العالمین کی بیت وکی پیغمبر امر کی و رب العالمین وقتی امر کی چشکت دین ابو سلمان تشتبه
1: هشت خدش صلی الله علیه
0: بیت محمد هادی صلی الله علیه و سلم بیت محمد هر کس کی اف دینه گهشتی و بزن الاسلامتی های تبلیغ وی هاتی عذر سر خور را که این داره وی هاتی کردن دیف نشی حتما شوینه هت قبیل رب العالمین دیو قبلا کرد. بس هر کسی که دین نجاش بید قول او دکی داد جای کی داد دین نجاش بده رب العالمین غفور و رحیم تکل خود تعالا بجیتن لا يكلف الله نفسا الا وسعها و هر کسی دین نجاش بده چه مسئولیت وینینه چ پس نینه وی وقتی رب العالمین شوی ناگی چکو رب العالمین اعدل العادلین مستحیل مروف که آنجی شعب که آنجی طائفه که قبیله که عقوبه بکتن دین نگهش بکتن
1: وگی چوات قرآن دا گودی ام چو امتا ام عذاب نادن ایلا ام قاصده که بفرید کن
0: صد صدی و
1: صد صدی خوشتفین ام بین تشکی ام میجا ما کردی دا مخابنی و ابناوی صورتا، ابناوی آیتا، ابناوی فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله بن یعنی خلقی می کشتی بون منی شهید کری یعنی بون من صورت انفال، صورت فتح بون من داعش بون ابناوی الله اکبر ام کرد ات کشتین تو چید بیجی اوی تشتی بون کری جاکات اسلام دانه سیدا؟
0: سیدا یمن اول جار اسلامتی قانون یا سایت کشتنی دانانتی نب کیف میه که کنگی مروف حق های خلکی که بکشیدن اسلامتی خود تعالی بوما دیار کریه کی دی شریکی که شریوان مروف آکی اوی شری تب کن قاتلو الذین یقاتلونکم ولا تعتدو اوه اخفن رب العالمین حتی اوی به شری تجیب بکتم تحقه های دفاعی شب کن رب العالمین پیغمبری مسعال سمان بیجیدن بوما دیار کتن مروفی حقی های هر کسی که تعدای المالا مروفی بکت تعدیل عیالی مروی بکت، تعدیل دینی مروی بکت، مفحقه دفاعی بکت، نو شری سر بکت. کسی که حق نیه، پیغمبر بوما دیار که صلی الله علیه و سلم بیشین، لا یحول دم مروی مسلم ایلا من ثلاث. سه جه دادن نبند، مروی بسلمان چینا بتو بکشی. بوچی ایلا سه تش نبند. او سه تش نه الثیب زانی، عیب نبیدن رب العالمین ما و بسلمانا پاریز کوب کرده مروی که خدا مال و عیال و جنه کرده فاحشه ده ابت اسلامتی ده عقوبه یا دانا دی کشتنه وی حلاله و هر وصا النفس به نفس تا ای بکشت تا ای کشت متعمد تا ای کشت متعمد تا ای کشت حقه هتو اوجبه تا کشتن و تارک لدینی المفارق للجماعه او کسی دینی و بهری تن بسلمان دیر کرده و دیجی بسلمان براستی حقی وجه
1: کشتن شاره ما بکرده بگو بسیده اوا بگو بون اش رجمه قرب قرب قرب اب آياتا اب بصورتا افا تشبه هم هاب وابد افد شهيد
0: بون ازي آياتك بخين دبو ما ديار بيت خذي تعالى القرآن بيروز دار بجيت ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها افا آياتك بو ما ديار كتو شريب بسلمان قلت الحمد لله ام كل اش كيفن دا شو وقت پیغمبر علی صلی الله وقت عمر بن الخطاب دا بيجين حتى نو كان بسلماني
1: جسد بسلمانه غير بسلمان سر عرض خوبن
0: صحكي سيدايم اذا اب بسلماني هل كسي ابن نوفي اسلامتي بشار مكه او مخالف ديني ومخالف القران والسنه تاع پیغمبر علی صلی الله ام بيجي وخذ تعالى بيجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم كنجي ما كردا جارك الشريع قومك كريه امشن مع دي اكستانديه خدي تعالى ايات خو بيروز دات شد بيجي بيجي نهي و نهي تكرن كو هيك ايك شريع و نكت افا بومرو بيدين چما هيك بسلمان بن افا يعني شريع و نهي تكرن تعديل و نكن شريع ديني و نكن ان تبروهم وتقسطوا اليهم خدي تعالى بيجي قنجيل قال و نكت وعدالات يجي قال كان نتنی قنجی عدالت جی ات قانون و یاسا داد ریوه به نجیانه داد راتب و همین جهاده تعامل داد ویت اف عدالت جی هبیدن ایدن هر کسی که بناوی دینی بهت قومه که بستینید آن شریوان ها بکرد آن بکجیدن طبعا او مخالفی قرآن ها پیروزه مخالفی سنت ها پیغمبری علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بوچی سیده هم بیجیم ناوی دولتی مجی حقه هیوکی هر قومه که بنا دولت چه شکل دانینه یعنی چما رخوریت ما دولتن نوفي بسلمان جي ثم ما كدا حقنين بين الدولة مثلا ايك بيت محاربة ما بك سر هندكو مدفت ام سر بخوبين عدالت عدالت كربين كس تعدايل منا كس كس ورد منا خو تعدايل مالو عيال وجنكو عدي منا هتكن يعني افتحقي ما فكر بالعالمين دوية همي قومات شو دوية عربي كي دوية تركي كي دوية فارسي كي دوية هالدولة كي مجي حقي اذا دفيري دوية ديارة سيدة

0: إذن إن كورونا سبي بيغمبري صلى الله عليه وسلم دوتش إنسان دوت كفر إيك شون الطعن في النسب تو إن كورونا سبي خوب كي بنا مالا خوب كي بو بو بيرت خوب كي أما كفر تجحود كير بوشي تقول تويش وي بنا مالا دركتش وي عشيرة دركتش وي بابي دركتش تي إن كورت كي أما كتا كفر كيش نعمة رب العالمين كفر كيش شيك نار رب العالمين دا إذن أبيت هني نعيبا أنجي نقونها بروف لقبة دونت السرخو لقبت شكي أم بهن عربة صح كده قبيلته هم خدوا اللقب دكتورته هم خدوا اللقب بس كده الطبيعية والدينية شيء قرار سار كده بس مريت تعصب نبي تعصب جد إسلام تي ده شاسي ده صبا تبش تفانا خلاتي بيجش بر بنا مالا خوش بر عزمان خوش بر قوم خوش بر رنگ خو بس هم بيجن قريد عدد بالكو هبتن اكس بي اكس راشا خدوني شوي بلنتر آن وقتی وقتی رب العالمین بحث معصی هندی ادیان اهل الكتاب کرد خود بلکه بیشتر همه آمیت هات نیست کن بین سید خل خر خدمت ما بکن اول اسلام دانیه الناس سواسیت که اسنا مشت پیغمبر صلی الله علیه و آله لا فرق بین عربین و عجمین الا بالتقى بچه رب العالمین دیار که بین عربین و عجمی عجمی یعنی غیر عرب یعنی تو تحقیق هم بیشتر سالم ریکانه تو بیشتر صباح دوسکی هم بیشتر از کرد مواقع قومیت محافظه خوب بیشتر اول تشتکه بود تعارف ايكو دنيا سينو و ايكو دو بناسين
1: مش بحلس صدا خوش تبي هل سيدا ترسر اخلاتا بوزين كرنا برنامي وقت شرك چهد بوان غزا چهد بودنا بنا بسلمان غير بسلمان دا هر قهر هوزا كي پیغمبری آلاي خواه بو رنگ خواه بو يعني أبا رمون هندتن بو عبد نوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني داكو كي السر مثلا تا انتماء آجا بيتن يا هوزي هبيتن يا والاتي هبيتن و أبا تشتاك اسلام رجي وبيداي
0: يعني سيدام الفريدة إسلامتي بو ما ديار كريه وقتي تو كاريكي باش بكي تو لقبي خوش ديار بكي تحقي هاي تو قناة تدانينا دا أبيت بري خدرت بزاري تو كردي تو عربي أف إنجازات تكري أف كاري تكري أف كاري را طبعا تكري تو تخو ديار كي كتو كيش بنامالي كيش عشيرتي كيش قومي تشتاكي روا ودرستة آيني ما يبيروز دا بس أزيه بيهم هل جارك دي تأكيد يم تعصب هكذا من عشائلية مدى مثلا بيش بنامالة مدى تعصب هبو بو بنامالة خو بو عشيرت خو سرن حقية سال ظلم وزرداري إسلامتي أف ميزانة بو منهلة ميزان تقوى رب العالمين وكريارن كريارة مروفي تو دي بيجي اف عشيرة بركتية دي بري خده كارت في عشيرة تشتش دي باش بو في ملتي كريا بو عشيرة خو كريا بو مسلمان كريا دي فري دا يعني انسان تيتا هل بجارتن اما وك لقب وك نافو و او اما بو تعارف الناس سيمية سيدا
1: سيدا خوش تبي اف خلق ما ابي ام بيجين الدوزار چار دي شهيد بوي بدست ام بيجين بنابي اسلامي و داعش خلقت ما أبد أنفال بون سيدا هدنا شهيد كرن دا چه مزگيني بوانا هيا سيدا عز
0: سيدا مزگيني ما أخفنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم أخفت پیغمبري ما صلى الله عليه وسلم بجي من قتل دون نفسي فهو شهيد من قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون أهلي فهو شهيد يعني أو كسي برگريل مالا خوب كت دي شهيد خد تعالى يعني أجر شهيدة ده بلقري النفس تخوب كات مواطن تخوب كات ماله عياله أهلي خوب كات عدو ناميس خوب كات سيدة بيغمبري بو مديار كي عليه الصلاة والسلام أفد الشهيد الرزا الشهيد أنا سيدة بوشي تكو يوشي قناه خونين أي بيهت تعدوه المالا مبكت تعدوه العيال مبكت تعدوه العدي مبكت بي حجات بي سبب أز بسلمان وكيوي أز خدان دين وكيوي أز مروف وكيوي أي بيهت تعدوه محقيها دفاع لبكي و اي بهتا كوتشن سرافان هرسي خالا پیغمبري ما بو ديار كي صلى الله عليه وسلم كو ابد هيت حسب كاج مروي الشهيد خد تعالى بجد لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون رب العالمين اجري وانا بدات هر كسا كي جفانيه دفاعش ملت خو كي دفاعش مال خو كي دفاعش دين خو كي دفاعش اهل ناموس كرامات خو كي رب العالمين اجري شهيد داتي وپشيمون في الدنيا نبت سيدنا
1: شهيد ايك شوان تشتا سيدا خوشي بو شهيدي رجع قمت رب العالمين دي بشتكا عندكش اهلي مولا خو بي حساب حبتي حاشتي كاسن كو چند نجيب هم صلي دي شفاعت بو كانو بشتي بي حساب ببه افا خلطت موزن سيدا خوشي
0: بي خلطانا بو شهيدا كو رب العالمين بشتا شهيدي تب هن دبلو في تحقيهتو شفاعتي بو كي ورب العالمين سن خطرة بل هنده چكو بي برگريل ما في خوي الروا كريا ديني خو كريا عدو ناميسة خو كريا جبو خديد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله جبو خديد دفاع كريا جكو خدي أمري وكريا دفاع عدي خوب كات مالي خوب كات ناموسة خوب كات ديني خوب كات إن شاء الله رب

0: لا شاهين وما قوت ديني تناديني هلا مگو سوار جوانی کا بوزش
1: اوک رادیو 88.5 88.9

0: وفيستي نبخشايا هوب بوش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي أفش لايك يبقى فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني وابانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي ودريسينج روم وهميجي دفحزو خوزين تا اها كده صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخ لميولاشتا وخواكو كيل دفجا بمفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

والله يا استر انا قلت لك اخو شاكك يا غزاده ستات خوش بن ان شاء الله رمانا نوي مردين تشه ما شاء الله اولد ما بيزونين قلت لك جوان الدفين هم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلابت سرفن قدرت خوش تبي قدرت راديو دهوك هر جهكين لبن خوش حالين جهركادي اللي درها شابنا بو برنامه رنامه رنامه جي اما دكرنو بيشش كرنا صباح عبد اتقال هف قارت من الجورة كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار أمير صديق قدرت هجا بنرد ماي سوشيال إصلاب خد سربن هرجة هكين لبن جارك دي أم هاتينا ديدارة هوا وجبات هوا أدقل باباتك دي وبرسك دي أدقل ميوانك دي خوش تبي أنا هي خدي بابات ماي أفريكا كودي أم سر أغفين أم يتهيفة كده كودي في هيبدا هیوا ام بیجین یا خمناکه هم هیوا تیتا پناسکرین یا ام فالا بادینانه جبر هم دی ام دی بحث ال نتاوونی کین ات ناف چارچووی اسلامی دا اگر ام برپرید قرآن پیروزوه کین ال گلگ جهان خدای مزن با بانگوازیا آرسته مروفا کریو آفراند ناوانا و ناسیبو ناوانا حلیسانه که اتفرموید پیغمبر اسلام سربن بحثه نشتیمانی کری گردانب نشتیمانی بای کری و دجملت ما اتمیجوی دا گلک جارا پیوین قرآن پیروس سورات توی کدنیت پیغمبر اسلام سربن یت کار ایناین بو دجاتیا کرنا کردان و نهیدان و ننتوان ما فردت السرفي باباتي أفريقيا جزر باريس ما مستا سالم ريكاني كو شرازاي هي آيني إسلامي دا أفريقيا أب رزفة الجواتة ما أزب نافي خو أب نافي هفكارت خو جلا جلا بخيراتنا ممساكي موسى دو جلا بخيراتي
1: خير الله بسيدة يمن شي بحشتي يا ربي
0: خوش حال من سيداش
1: بستغازي بي سلاة شي بحشتي سيدة يمن
0: بحشتي بي سيدة خوش تبي
1: بستغازي بي ربي
0: حوالت مای سوشالی هنج جلب خیراتن کردستان زاخو و بینرد مای سوشالی هنج جلب خیراتن سرچاوهاتن بو جواتا هوای خوش تبی هیوی دارین ام بشین خزمت ها بکین ادیم آیدا سده خوش تبی وقتی ام برپرد قرآن پیروز ود کن الگلی جارا خود تعالی بانگوازیاوی ها گشت گیره بشتی ایوه الناس هنه جارا جید تایبه کد بشتی ایوه الذین آمنو و حتی دمو هیکه بسیار اوه ات وقتی آفروندنا مروفا دا پیام خودی تعالی بود چی یا ام بجن یا عام بود وقتی گود یا ایوه اللذین ایوه ناسو اینا خلقناهم او ویراج صدا خوش تبین
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد علیه افضل الصلاة و اتم التسلیم و على آله الطیبین الطاهرین و بعد سيدة من هجاء سيدة صباح بيوم رب العالمين وقت رب العالمين خطاب قال الملائكة